0: ناس وتشتت الدنيا يا حملو شمسي وانا فيا مصاحي.
1: Hi, this is Stuart from Mogwai and you're listening to Music A Go Go.